شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تدوز السوق شوف داك السمر المول ديال الجمال ديالك راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

0: كنا نبدا كان عنده كثير احلام كان ايفون كان نفسه يصور هو نفسه اللي قال لي يا بابا السقيم يا بابا السقيم احمد ابني احمد ابني كان نفسه يصير دكتور الحمد لله راح كان نفسه يصير معلمه ما شاء الله عروسه في الجنه يا بابا قيس قيس طفل طفل قيس قيس
1: As the number of dead has been rising every one of the last 224 days. In Deir al-Balah, another classroom was hidden inside a UN.